سبرا دلي مخل بواشق مال وحال وتملي دنيا لك وازربني خدي بماشق تشريني تخشمي برخي بتوا اسمري أصبح راجات ورابة بس بنجي مال خرابو تسير

الو سبه يا وزي سكني مال دري مالي برخال اول تابيا هلا ورا بدسي مكتشي كي بقرا ومي خاصك ددير سيك ونضادا مش مش بك الو نافاق شيا آلی کسی که مگه چی که جترا داشته یک زور

لو لو كي كي جولي ميكي شو حاس كريات ويجي هاتي سبي القيتانة خداني باسكو قيتانة او ياري خاتينو